0: صار وسميده ايه والعود وسبيبه الله يشدنا في الصاجن كبشة كومي لقيتنا في خاطر احمد المقدم حبيبه
1: في خاطر حجو الخوجة تاع المير تاع معسكر.

بعلبك اتهدمت والآلهة رح يهجروها وعالدراج تخمين شو في عالدراج حكاية رحيل وقصة لبعلبكيه.